0: ما سكن اي تي وذا لا وانا اي كان اي بيزفوني سما فانتي انا ما خايه مني مني
1: عطيني بو
0: ما سكن اي تي وذا لا وانا اي كان اي بيزفوني